تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدك شك وحزاني.

السلام عليكم. كرنتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسو تسرو أسو أنتي كرنتو كمامي على أنتي في لا فرس كرم دوني بل بل تتبر ميوشي دوني يومو سولان دكتور أدي ككلان انتروفيشن ماترو سودنا كرنتو أداتا يدي فرس كرم دوني بل بل تتبر ميوشي لمر دوني تتبر ميوشي وزنا إكلالان مو سولان فرس كرم ما يومو سولان دوني ننترو كتي تاكت كيان داجي كودو tanasmaro a nashadoni hangal ndiya yende shuma lamar doni chitibudmi wa kuro awanza doni kira ya kuro ade ma kananganza ya sanya za uzunama a sura para scrum deadline foto nantia not tonight day for a scrum deadline andia nandia kurtu rokuro itagat kia sui bono tijani kondua huma nandiro para scrum kweta itagat kijin kawchoto sura para scrum deadro gae maududo ni nandiro goe ishe na mata nandiro tiletro kudia itagat kia ndiro karantu ada karono